0: لما يكون الإعلان مهم معناها أول اسم يخطر في بالك هو دلتا للدعاية والإعلان. نحن متميزين في اللافتات الطرقية بكل أنواعها ولافتات الكباري اللي تخلي علامتك ديما في الواجهة. ودلتا هي الوكيل الحصري للإعلانات داخل ملاعب كرة القدم للدوري الليبي والكاس في المنطقة الشرقية، وبهيك تضمن جمهور كبير، انتشار أقوى وتأثير مباشر. ولأول مرة في ليبيا دلتا تقدم أجنحة معارض جديدة قابلة للاستعمال أكثر من مرة مع تنظيم الافتتاحات الكبرى من الفكرة للتنفيذ. وبهيك نقدر نقول بكل ثقة دلتا في كل مكان. العنوان بنغازي بالعون مقابل الجامعة الدولية، تليفون 092 892 15 15.
1: تبي انترنت سريع ثابت ويخدم معك في كل وقت؟ الحل عند شبكة لينك، أسرع انترنت في ليبيا بسرعات توصل حتى 80 جيجا ودعم فني على مدار اليوم، باقات بأسعار في متناول الجميع وساعات تحميل مجانية وترحيل للجيجات قبل انتهاء الصلاحية، كروت متوفرة في كل المحال وتطبيقات المصارف وهدايا شهرية مع كل عملية تفعيل. حمل تطبيق لينك وفعل رحل وتابع استهلاكك بكل سهولة. شبكة لينك، السرعة اللي تستاهلها.